0: جن وراكب بالظلم قلبي برا وبحزنه ينفرد زي جارس بلو قلبك الهرب فجيت متمكس سرعة بغضب اجمد رابر فيك يا بلد
1: زوط قلبي شبك عن كبوت انا ما بموت لما نموت انا ما بتاكل لنا حوت
0: زوط قلبي شبك عن كبوت ما بتاكل لنا حوت ما بموت لما نموت
1: بعمل الحاجة ما بندم في جبر دولة وفي يوم